فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة لجزء تبارك بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول، ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة، أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل، على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر، أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة.

0: ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة مريم.

بعد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

0: من سورة مريم، استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: المحراب
2: تجاهي.

أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: الله

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن،
1: الآن
2: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت، أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
3: يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.

0: أيحدث بعد ذلك أمرا؟ يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا

دحورا ولهم عذاب واصب

كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما

يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتكبرونه

عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبرح

نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعت

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

الحسنى. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

أوكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
4: أسعدكم الله ووفقكم
3: وأرضاكم ورضي عنكم.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
5: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الفرقان.
1: اللهم أحضرنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة إليك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل بطاعتك ويسعى في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفر إليك منك برحمتك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الشورى.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الشورى.
2: تغريدات أسرية.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

تغريدات أسرية. أخي الكريم، أختي الكريمة، الحوار والتفاهم من أهم أدوات حل الخلافات بين الزوجين، سواء كان هذا الخلاف صغيرا أم كبيرا. ولينجح ذلك فإنه يحتاج منهما للهدوء والتروي. تغريدات أسرية.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة قاف.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

0: إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: يا رب سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب، وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب. اللهم مثلما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضئ قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفئ، وارزقنا رزقا دائما لا ينقطع.
0: أحاديث الصباح.
1: الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم.

وتصنع لي يومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أحاديث الصباح. إن صياغة كتاب الله القرآن الكريم وحفظه معجزتان، فهو فريد بصورة مطلقة بعظم معانيه ومفرداته وجوانبه التي لا تحصى. هذا الوحي الرباني الغني بدلائل الإعجاز. تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ علي صلاح عمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة وفاة الطفل الصغير إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة ابنه المريض إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم رضيع صغير، فحمله صلى الله عليه وسلم وضمه وشمه وقبله عليه الصلاة والسلام، وكانت روح إبراهيم تخرج من جسده، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والدموع تذرف من عينيه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت يا رسول الله تبكي عند حصول هذه المصيبة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون.

فهذا الموقف فيه استسلام لأمر الله تبارك وتعالى ورضا بقضائه وقدره. هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع قضاء الله وقدره. ومن هذا الموقف نعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وتعب. يقول الله عز وجل في سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فكل إنسان سيصيبه الكبد والتعب في أمور الدنيا والآخرة، فيحتاج كل واحد منا أن يصبر ويحتسب الأجر. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن أعظم شيء يواجه به المسلم والمسلمة مصائب الدنيا هو الرضا بالقضاء والقدر، وأن الذي قدره الله عز وجل هو الأفضل لنا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد أن تعلم أنه لا يستطيع أحد أن ينفعك أو يضرك إلا بتقدير وأمر منه جل وعلا، فاطمئن وأرح قلبك وأسعد خاطرك. يقول لك نبيك صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واستمعوا إلى هذه القصة العجيبة، فقد جاء وفد من قبيلة بني عبس إلى الوليد ابن عبد الملك، فلما جلس الوفد بين يدي الوليد نظر الوليد إليهم فرأى رجلا كبيرا في السن وكان أعمى، فقال الوليد لهذا الرجل: ما هي قصتك؟ فقال هذا الرجل: قبل سنوات لم أكن أعمى، وكنت من أغنى الناس في قبيلتي، وكان عندي الكثير من الأبناء والزوجات، ففي يوم من الأيام نزلنا في بطن واد أنا وأهلي وأولادي وأموالي، فأصابنا سيل هادر فجرف كل شيء ولم يبق لي شيئا إلا ابنا صغيرا وبعيرا شاردا، فأصبحت لا أرى أثرا لما كنت عليه من الخير والنعيم إلا هذا الصبي الصغير وذاك البعير الشارد، فذهبت مسرعا لكي أمسك هذا البعير، وبعد لحظات سمعت هذا الصغير الذي بقي من أبنائي يصرخ، فالتفت إليه فإذا هو قد مات، فقلت: ذهب الصغير ولم يبق إلا البعير. فحاولت أن أمسك هذا البعير الشارد، فلما اقتربت منه ضربني على وجهي وأذهب بصري. فمن هذه القصة أيها المستمعون الكرام نتذكر قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي

0: فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اللهم اجعلنا راضين بقضائك مستسلمين لأمرك. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الكلمة التي منعت الشيطان، فيا ترى ما هي هذه الكلمة وما هو السر العجيب فيها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: أذكار الصباح.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في استثمار الإجازة الصيفية تعويد الأبناء على خدمة الآخرين، فالإنسان لا ينمو بما يتعلمه لنفسه فقط، إنما بما يقدمه لمن حوله. فيمكن للأسرة أن تغرس في أبنائها معاني الرحمة والتعاون من خلال أعمال بسيطة كزيارة الأقارب ومساعدة المحتاج والمشاركة في المبادرات المجتمعية والعناية بكبار السن. وفي السيرة النبوية نجد مستمعينا الصحابة الكرام يشاركون في شؤون الحياة منذ صغرهم ويتعلمون أدوارهم داخل المجتمع. فالتربية في الإسلام لم تكن قائمة على عزل الأبناء عن الحياة، وإنما على إعدادهم لها. وقد ربط الإسلام بين الإيمان والعمل النافع، وجاء في الحديث الشريف: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالنفع أحبتنا قيمة تربوية تصنع شخصية متوازنة تعرف أن وجودها في الحياة مرتبط بالعطاء. ومن الأخطاء التي قد تقع فيها بعض الأسر أن يتحول الصيف إلى محاولة لتعويض كل شيء في وقت واحد، فتزدحم الأيام بالبرامج حتى يفقد الابن شعوره بالراحة. فالتربية الناجحة تحتاج إلى التوازن، فهناك وقت للتعلم ووقت للعب ووقت للأسرة ووقت للراحة. فالطفولة أيها الأحبة مرحلة لها طبيعتها، والابن يحتاج إلى أن يعيش عمره وأن يجد له مساحة للفرح والاكتشاف. والهدف من استثمار الإجازة ليس بصناعة جدول مزدحم، إنما صناعة إنسان متوازن. وأجمل ما يمكن أن يخرج به الأبناء من الإجازة ليس عدد الدورات التي التحقوا بها ولا عدد الكتب التي قرأوها فقط، وإنما ما اكتسبوه من عادات جميلة وذكريات طيبة ومهارات تنفعهم في المستقبل. فربما تكون جلسة مع الأب يتحدث فيها عن الحياة، أو تجربة بسيطة يقوم بها الابن بيده، أو قصة يسمعها من والدته سببا في بناء شخصية أقوى وأكثر ثقة. والوقت أحبتنا الذي يمنحه الله تعالى للإنسان هو بمثابة فرصة تتجدد كل يوم. ومن الحكمة أن ننظر إلى الإجازة الصيفية الدراسية باعتبارها جزءا من رحلة التربية الطويلة. فالأبناء يكبرون بسرعة، والسنوات التي تمر معهم تحمل فرصا لا تعود بالطريقة نفسها. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهي بالفعل كلمة تختصر حقيقة العمر، فالإنسان مجموعة من الأيام التي يصنع بها أثره. ولهذا فإن الإجازة الصيفية يمكن أن تكون موسما تتفتح فيه المواهب وتقوى فيه العلاقات وتبنى فيه القيم، حين تجد الأسرة التوازن بين المتعة والفائدة وبين الراحة والمسؤولية.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: يا رب، مد لقلبي طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح.

نسير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نسير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

0: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا

0: يا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار الأذكار الأذكار.
1: مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية. منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية،

0: حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة لأنها تنمي مهارات الطالب وتسقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية وتقوي علاقاته الاجتماعية وترفع وعي الطالب وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: آمنت برب الفلق، آمنت برب الفلق، مظهر الغسق، مظهر الغسق، وحافظ ما خلق، وحافظ ما خلق. صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم، والحكمة في الحكم. سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب، والكروب، واشتبكت عليه الخطوب، وضاقت به الدروب، وضاقت به الدروب، في الذهاب والإياب، في الذهاب والإياب، أتاه بفرج كفرج، كفرج. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان، يحتسب الإنسان. ولا تطوف برحابه الأذهان، لطيف في قدره، في قدره، بر في شكره، في شكره، ودود مع عفوه، مع عفوه، حيي في قوته، في قوته، متين في رحمته، في رحمته، محكم لما فطر، لما فطر، قاصم لمن اعتدى وتجبر، وتجبر. سبحان من لا شريك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا، وعامنا باللطف والإحسان، باللطف والإحسان. واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح، والصفح، والغفران، والغفران.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة السجدة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: تقول: ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
2: لا. شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
1: نعم.
2: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
1: لا
2: تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم. فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال: إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، إحنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس معلم يعلم ألف باء ولا 1 2 ولا 1+1 يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
1: نعم.
2: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما، بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
1: نعم.
2: أب، بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنه، وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
1: الحذاء،
2: يربط حذاءه.
1: نعم.
2: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء، فتعاملوا معهم على هذا الأساس. لكن إذا كان شيء غير مألوف وضرب يعني لا، يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة، ولا أن يؤذي، ولا أن يسب، ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس، على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود.
1: صحيح.
2: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
1: نعم. لمرؤوسه أو
2: إيه بعد مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان أن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب.
1: نعم.
2: لا ترى تجنب هذا.

0: هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا يعني لكل فعل ردة فعل ما ندري إيش حصل بينكم
1: إيه نعم.
0: وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره
1: نعم.
0: فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز نعم. ليس بمحرم لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترحنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة إحنا غايبين لكن أنت موجود
1: نعم.
0: 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات على حسب نظام المدرسة أنت موجود معه
1: نعم.
0: فأنت معلمة وأنت مؤدبة وأنت لكن جزاك الله خير تجنب مثلا
1: كذا
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا فيكون بين الناس تواصل تناصح
1: نعم. ربما الابن أيضا يكون يعني عنده حركة
0: أيوة. أيضا في نفس الوقت نعم. نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أدبوا عيالكم
1: صحيح.
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين
1: نعم.
0: يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس يقول أنا ما أجلس أنا ولد فلان
1: نعم.
0: أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم خاصة في المدارس الخاصة
1: نعم.
0: إحنا ندفع لك فلوس أنا هني أشغلك
1: لا
0: هاي قلة أدب
1: نعم.
0: هاي قلة أدب ما ينبغي هذا الأمر. وإحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس وأتذكر أني قديما
1: نعم.
0: تطرقت إلى هذه القصة المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي
1: نعم.
0: بأن لسانه بذيء جدا كلام يعني لا يقال مع تلميذات مع أي واحدة تخطى عليها أو يصير بينها احتكاك كلام فطلبت الأم مرات ومرات حتى جاءت الأم قالت لها لحظة بنادي البنت يعني قولي لها كلمتين لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا وهي عيب يعني ما ينبغي وأنتم يعني عيال ناس وبنات ناس فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح ها من تلك التي تتفوه بها فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد الساس خربان بهذه العبارة قالت حين دريت أن الساس خربان وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء
0: وإذا الله المستعان
1: الله المستعان
0: فلهذا الأمر على المعلمين أن ينصحوا وعلى الآباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين
1: نعم.
0: يحترموا المعلمين
1: نعم.
0: ما يخاطب المعلم باسمه ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها بل معلمتي أستاذتي لتفضل علي هي التي تبدأ بالسلام تبدأ باحترام تدخل نعم. المعلمة أو المعلم إلى الصف
1: تنوعت الأساليب الآن
0: أساليب لا لابد من الأدب مع المعلمين
1: نعم.
0: يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة
1: نعم.
0: علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء
1: نعم. نوجه هذه
0: كيف يتعاملون نعم. أنت أيها الأب أنت أيتها الأم مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة يا أخي اغرسي فيهم اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين احترام الكبار
1: نعم.
0: احترام من في الشارع احترام راعي الدكان لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم ربما يكون في سن والدهم
1: صحيح.
0: يقلون أدبهم معاه طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك لكن هذا إنسان تعامل معه معاملة إنسانية
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور جزاك الله خير
1: نعم.
0: أحسن شكرا وهكذا هذا الذي ينبغي والله المستعان
1: الله المستعان أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.2 اف

0: 6.1 FM أثير.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ طارق ابن عبد الله السكري سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب

0: عظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة، هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ طارق بن عبد الله السكري، وقد تلا علينا سورة يوسف. اللهم

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، يتلو علينا فيما يلي من سورة الرعد الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها عليكم الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟

وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة هود عليه السلام.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: متفق عليه.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئت

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر.

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.
3: جنة الأرض
2: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته. قال تعالى:

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض.

يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من

0: الضغوط النفسية، فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة التوبة. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي.

وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى. وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت

في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها، ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد. بسم الله.

0: عظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة غافر.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة العنكبوت.

0: أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة الثالثة للهجرة كانت المدينة النبوية على موعد مع يوم شديد من أيام الإسلام، في يوم لم يكن عاديا في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قريش لم تنس ما وقع لها في معركة بدر، رجالها قتلوا وكبراؤها سقطوا وقلوبهم امتلأت حقدا على الإسلام وأهله. خرجت قريش تريد الثأر، خرجت قريش تريد الانتقام، خرجت بجمعها وسلاحها وكبريائها حتى وصلت قريبا من المدينة. هناك عند جبل أحد بدأت المدينة تستعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه. الرجال يتجهزون لموقف عظيم، يعلمون أن الأمر ليس بالسهل، بل هو يوم تختبر فيه القلوب وتظهر فيه معادن الرجال في يوم القتال الكبير. في وسط هذا المشهد المهيب لم يكن الحماس في قلوب الكبار فقط، كان هناك فتيان صغار تنظر إليهم فتراهم في أعمار الصبيان، لكنك إذا نظرت إلى قلوبهم رأيت فيها همة الرجال، يريدون أن يكون لهم شرف النصرة ونصرة هذا الدين العظيم في ذلك الزمن الشديد، يريدون أن يقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشاركوا بأنفسهم فداء لهذا الدين، يريدون أن يقولوا بأفعالهم قبل أقوالهم. نحن أيضا لا بد أن يكون لنا دور. من الذي يريد؟ إنهم فتية، فتية صغار، لا نتكلم عن رجالهم بل فتية. ومن بين هؤلاء الفتية في ذلك الزمن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان عمره يوم أحد 14 سنة، فتى صغير السن، لكنه حمل هذه المسؤولية في قلبه وفي عقله وفي روحه، لم يقل هذه مسؤولية الكبار وحدهم، بل جاء يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يأذن له بالمشاركة. تخيل هذا في هذا العمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله، أن يقاتل في سبيل الله، أن يفدي بروحه في سبيل الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الفتى الصغير يريد أن يشارك في هذه الغزوة لقتال الكفار،

في هذا السن الصغير، تخيلوا هذا المشهد، غلام يقف بين صفوف الرجال يريد أن يقبل، يريد أن يكون مع الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي الحكيم لم يكن ينظر إلى الحماس وحده، وكان ينظر إلى القدرة وينظر إلى الاستعداد وما يناسب هذه المرحلة، فنظر إليه فلم يجزه، يعني لم يأذن له، فلم يأذن له بالمشاركة يوم أحد، لأنه لم يره بلغ السن والقوة التي تؤهله لهذا الموضع. وهنا نتعلم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن التربية ليست إطفاء للهمة، لكنها الحكمة، الحكمة في توجيه الطاقات في المكان الصحيح. ليس من الصحيح اليوم أيها الأحبة أنك تشوف الابن المتحمس والمندفع والمبادر، هو يبغي أنه يقوم بأمور جديدة وربما قد تكون كبيرة، فيسمع العبارات السلبية ويسمع السخرية ويسمع الاستهزاء والتصغير، ربما يسمع هذا الابن كلمات تكسر من شجاعته ومن حماسه وتؤثر فيه، ربما يقال له أنت ما زلت صغيرا، توك صغير، اجلس وخليك مكانك، أنت مو بقدها ولا بكفو، توك صغير، اللي موجودين أكبر منك وأفهم منك وأعلم منك. في المقابل كذلك ما ينبغي ولا ينفع أنك تدفع الابن إلى ما لا يطيق، بل ربما تحرجه بما هو فوق طاقته. الواجب علينا والواجب عليك أيها المربي الكريم أن تضع ابنك وابنتك في الموضع الصحيح، وأن تدربه وأن تعلمه وأن تربيه حتى يكبر وأن يعرف دوره وأن يتأقلم ويأخذ الخبرة ويكون تحت ناظريك يتدرب ويتعلم. مضت الأيام، لم تنطفئ هذه الهمة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يقل رددت مرة إذن انتهى الأمر، ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن أشارك في هذه المعركة خلاص لن أذهب مرة أخرى، بل بقيت في عقله وقلبه. ثم مرت الأيام وجاءت غزوة الخندق، يوم آخر من أيام الشدة، الأحزاب تحيط بالمدينة والخطر قريب، والناس يعيشون في ذلك الزمن لحظات من الخوف والابتلاء، كما وصفه الله عز وجل لنا في القرآن العظيم، فقال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. موقف عصيب على المسلمين في ذلك الوقت. في ذلك الموقف ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآن بلغ من العمر كم؟ 15 سنة. هذه المرة ذهب ليطلب المشاركة، فجاءه الرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك بالمشاركة وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. الفتى الذي رد في ذلك اليوم في أحد لصغر سنه قبل في يوم الخندق حين كبر واستعد، ولك أن تتخيل فرحة هذا الفتى في المشاركة في جيش المسلمين لقتال الأعداء، إنها الفرحة التي لا توصف. ثم انظر ماذا فعل في ذلك اليوم، وتأمل ماذا قدم للإسلام والمسلمين من علم وتضحيات استمر أثرها إلى يومنا هذا. وهنا نقف وقف التأمل، نتفكر في هذه القصة أن الأبناء لا يصنعون فجأة، وأن تحمل المسؤولية لا تبدأ عندما يكبر الإنسان، بل المسؤولية تبدأ بالتدريب والتعويد والتدرج والثقة والتربية على المسؤولية. احنا اليوم ربما نشوف بعض المربين وبعض أولياء الأمور مع أبنائهم، واليوم نتكلم من واقع، شوف البعض البعض حتى ما يقدر يقول حق ولده روح اشتر لنا مثلا، اشتر لنا الخبز من الخباز، أو ربما أمه تبيه يشتري لهم أغراض يعني للبيت، ما يعرف، ما عنده المسؤولية ولا عنده حسن التصرف. أعماله اليومية في المنزل ما يقوم بها للأسف. وإحنا اليوم نتكلم من واقع، المسؤولية قد تكون بدايتها من فراش النوم، إنه يتعلم كيف إنه يرتب أغراضه وينظف غرفته. المسؤولية ربما تبدأ من أنه

0: يبدأ يستيقظ لصلاة الفجر بنفسه، تبدأ بهذه المسؤولية، أنه يتحمل مسؤولية نفسه بأنه يذهب للمسجد ويصلي الصلوات الخمس، يتحمل هذه المسؤولية العظيمة. والأمثلة كثيرة في هذا الجانب. فالواجب علينا أن نربي أبناءنا على المسؤولية وتحمل المسؤولية. إحنا اليوم ما نبغي عيالنا اللي في عمر 15 عام نقول له سو مثل ما سوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مثل ما سمعنا في القصة، لكن اليوم نحتاج إلى تربية فاعلة، نحتاج إلى وعي وتدرج وهمة عالية. لا نستصغر دور الأبناء خصوصا في هذا السن. الأبناء يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى توجيه وحكمة في أننا نحتوي طاقاتهم المفيدة بما يخدم دينهم ووطنهم. لا نريد اليوم أن نرى شباب يكبر في العمر لكنه لا يعرف أن يعتمد على نفسه في أبسط الأمور، يحتاج إلى والده في كل صغيرة وكبيرة. يبغي يروح السوق فما يعرف كيف يشتري، يذهب إلى مستشفى أو مؤسسة أو موعد يرتبك ويتلعثم. لماذا؟ لأنه ما تعود، لأنه ما حمل هذه المسؤولية، لأنه لم يتم تدريبه ولم يتم تربيته على هذه المسؤوليات الصغيرة، فينتظر من غيره أن يحملها عنه. لأننا أحيانا نخلط بين الرحمة والتدليل، نخلط بين الرحمة والتدليل، نظن أننا نخدم أبناءنا حين نفعل عنهم كل شيء، فإذا بنا نضعفهم لأننا بكل بساطة نريد الراحة لهم، نظن أننا نحميهم من التعب، فإذا بنا نحرمهم من الخبرة والتعليم والمسؤولية والتجربة، فإذا بهم يكبرون وهم لا يحسنون مواجهة الحياة ويقعون في مشاكل لا تحمد عقباها. في إجازتنا الصيفية فرصة أن نرسخ هذه الأمور مع أبنائنا وبناتنا، لا نجعل هذه الإجازة تمر عليه وهو فقط يأكل وينام ويطلب وينتظر من غيره أن يفعل عنها كل شيء، بل نجعلها موسم، أن نجعل هذا الموسم أن يتعلم أن له دور وأن وقته له قيمة، وأن القوة والنجاح لا يبنى بالراحة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقف صغيرا يريد أن يكون له دور في خدمة الإسلام والمسلمين، لم يحن وقته في أحد، ثم جاء الوقت في غزوة الخندق. هكذا الأبناء قد لا يكونون جاهزين اليوم لكل شيء، لكنهم إن تدربوا اليوم وتعلموا اليوم صاروا غدا أهلا لما هو أكبر. فاغتنموا الإجازة في بناء أبنائكم في كل ما هو خير وصلاح لهم، وكما قيل قديما وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نسأل الله أن يصيح أبناءنا وبناتنا وأن يرزقنا حسن تربيتهم، وأن يجعل إجازتهم موسم خير وبناء ومسؤولية. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين. وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من

النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء.

0: العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الألعاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصبحت

إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً.

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً

ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: لي وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة مباركة لسورة الإسراء. اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية. ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل. لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة، فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان. لا

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يأتي من الوقت نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت الشيخ رامي الدعيس لسورة هود. بسم

زوجين اثنين وأهلك، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،

0: برشيد.
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة،

مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

الناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به.

إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم، والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل

بقوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي، يتلو علينا ما يتيسر له من سورة صاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: من سورة صاد كنا مع تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة

يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

0: إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1409.

0: أقصى ما يرغب به العبد من خالقه بعدما علم مدى تقصيره أن يغفر له ذنوبه.
1: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم، كل هم، وأبعد عني كل غم، كل غم، وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري، صدري، صدري، صدري، صدري، وعيل معه صبري، صدري، صدري، وقلت به حيلتي، حيلتي، حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إخوتنا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

استمعنا وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة الأحزاب.

اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.

0: صحتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم

تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات، وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا

في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء، والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو

تقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

آثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب للناس

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله

في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا

وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان

حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم

ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

0: يصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
6: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن

0: يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشورى. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية، تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس. وهذا خطأ كبير، وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف، تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق.

ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم في

يذروا الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب

دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم

كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر

قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الصافات.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد. أعوذ

0: رواه البخاري.
1: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة الثالثة للهجرة كانت المدينة النبوية على موعد مع يوم شديد من أيام الإسلام، في يوم لم يكن عاديا في حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قريش لم تنس ما وقع لها في معركة بدر، رجالها قتلوا وكبراؤها سقطوا وقلوبهم امتلأت حقدا على الإسلام وأهله. خرجت قريش تريد الانتقام، خرجت بجمعها وسلاحها وكبريائها حتى وصلت قريبا من المدينة. هناك عند جبل أحد بدأت المدينة تستعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه. الرجال يتجهزون لموقف عظيم، يعلمون أن الأمر ليس بالسهل، بل هو يوم تختبر فيه القلوب وتظهر فيه معادن الرجال.

في يوم القتال الكبير. في وسط هذا المشهد المهيب، لم يكن الحماس في قلوب الكبار فقط، كان هناك فتيان صغار تنظر إليهم فتراهم في أعمار الصبيان، لكنك إذا نظرت إلى قلوبهم رأيت فيها همة الرجال، يريدون أن يكون لهم شرف النصرة ونصرة هذا الدين العظيم في ذلك الزمن الشديد، يريدون أن يقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشاركوا بأنفسهم فداء لهذا الدين، يريدون أن يقولوا بأفعالهم قبل أقوالهم. نحن أيضا لا بد أن يكون لنا دور. من الذي يريد؟ إنهم فتية صغار، لا نتكلم عن رجالهم بل فتية، ومن بين هؤلاء الفتية في ذلك الزمن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان عمره يوم أحد 14 سنة، فتى صغير السن، لكنه حمل هذه المسؤولية في قلبه وفي عقله وفي روحه، لم يقل هذه مسؤولية الكبار وحدهم، بل جاء يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يأذن له بالمشاركة. تخيل هذا في هذا العمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله، أن يقاتل في سبيل الله، أن يفدي بروحه في سبيل الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الفتى الصغير يريد أن يشارك في هذه الغزوة لقتال الكفار في هذا السن الصغير. تخيلوا هذا المشهد، غلام يقف بين صفوف الرجال، يريد أن يقبل، يريد أن يكون مع الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المربي الحكيم لم يكن ينظر إلى الحماس وحده، وكان ينظر إلى القدرة وينظر إلى الاستعداد وما يناسب هذه المرحلة، فنظر إليه فلم يجزه، يعني لم يأذن له، فلم يأذن له بالمشاركة يوم أحد، لأنه لم يره بلغ السن والقوة التي تؤهله لهذا الموضع. وهنا نتعلم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن التربية ليست إطفاء للهمة، لكنها الحكمة، الحكمة في توجيه الطاقات في المكان الصحيح. ليس من الصحيح اليوم أيها الأحبة أنك تشوف الابن المتحمس والمندفع والمبادر، هو يبغي أنه يقوم بأمور جديدة وربما قد تكون كبيرة، فيسمع العبارات السلبية ويسمع السخرية ويسمع الاستهزاء والتصغير، ربما يسمع هذا الابن كلمات تكسر من شجاعته ومن حماسه وتؤثر فيه، ربما يقال له أنت ما زلت صغيرا، توك صغير، اجلس وخليك مكانك، أنت مو بقدها ولا بكفو، توك صغير، اللي موجودين أكبر منك وأفهم منك وأعلم منك. في المقابل كذلك ما ينبغي ولا ينفع أنك تدفع الابن إلى ما لا يطيق، بل ربما تحرجه بما هو فوق طاقته. الواجب علينا والواجب عليك أيها المربي الكريم أن تضع ابنك وابنتك في الموضع الصحيح، وأن تدربه وأن تعلمه وأن تربيه حتى يكبر وأن يعرف دوره وأن يتأقلم ويأخذ الخبرة ويكون تحت ناظريك يتدرب ويتعلم. مضت الأيام، لم تنطفئ هذه الهمة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يقل رددت مرة إذن انتهى الأمر، ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن أشارك في هذه المعركة خلاص لن أذهب مرة أخرى، بل بقيت في عقله وقلبه. ثم مرت الأيام وجاءت غزوة الخندق، يوم آخر من أيام الشدة، الأحزاب تحيط بالمدينة والخطر قريب، والناس يعيشون في ذلك الزمن لحظات من الخوف والابتلاء، كما وصفه الله عز وجل لنا في القرآن العظيم، فقال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. موقف عصيب على المسلمين في ذلك الوقت. في ذلك الموقف ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآن بلغ من العمر كم؟ 15 سنة. هذه المرة ذهب ليطلب

المشاركة، فجاءه الرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك بالمشاركة وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. الفتى الذي رد في ذلك اليوم في أحد لصغر سنه قبل في يوم الخندق حين كبر واستعد، ولك أن تتخيل فرحة هذا الفتى في المشاركة في جيش المسلمين لقتال الأعداء، إنها الفرحة التي لا توصف. ثم انظر ماذا فعل في ذلك اليوم، وتأمل ماذا قدم للإسلام والمسلمين من علم وتضحيات استمر أثرها إلى يومنا هذا. وهنا نقف وقف التأمل، نتفكر في هذه القصة أن الأبناء لا يصنعون فجأة، وأن تحمل المسؤولية لا تبدأ عندما يكبر الإنسان، بل المسؤولية تبدأ بالتدريب والتعويد والتدرج والثقة والتربية على المسؤولية. احنا اليوم ربما نشوف بعض المربين وبعض أولياء الأمور مع أبنائهم، واليوم نتكلم من واقع، شوف البعض البعض حتى ما يقدر يقول حق ولده روح اشتر لنا مثلا اشتر لنا الخبز من الخباز، أو ربما أمه تبيه يشتري لهم أغراض يعني للبيت، ما يعرف، ما عنده المسؤولية ولا عنده حسن التصرف. أعماله اليومية في المنزل ما يقوم بها للأسف. وإحنا اليوم نتكلم من واقع، المسؤولية قد تكون بدايتها من فراش النوم، إنه يتعلم كيف إنه يرتب أغراضه وينظف غرفته. المسؤولية ربما تبدأ من أنه يبدأ يستيقظ لصلاة الفجر بنفسه، تبدأ بهذه المسؤولية أنه يتحمل مسؤولية نفسه بأنه يذهب للمسجد ويصلي الصلوات الخمس، يتحمل هذه المسؤولية العظيمة. والأمثلة كثيرة في هذا الجانب. فالواجب علينا أن نربي أبناءنا على المسؤولية وتحمل المسؤولية. إحنا اليوم ما نبغى عيالنا اللي في عمر 15 عام نقول له سو مثل ما سوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مثل ما سمعنا في القصة، لكن اليوم نحتاج إلى تربية فاعلة، نحتاج إلى وعي وتدرج وهمة عالية. لا نستصغر دور الأبناء خصوصا في هذا السن، الأبناء يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى توجيه وحكمة في أننا نحتوي طاقاتهم المفيدة بما يخدم دينهم ووطنهم. لا نريد اليوم أن نرى شباب يكبر في العمر لكنه لا يعرف أن يعتمد على نفسه في أبسط الأمور، يحتاج إلى والده في كل صغيرة وكبيرة، يبغي يروح السوق فما يعرف كيف يشتري، يذهب إلى مستشفى أو مؤسسة أو موعد يرتبك ويتلعثم. لماذا؟ لأنه ما تعود، لأنه ما حمل هذه المسؤولية، لأنه لم يتم تدريبه ولم يتم تربيته على هذه المسؤوليات الصغيرة، فينتظر من غيره أن يحملها عنه. لأننا أحيانا نخلط بين الرحمة والتدليل، نخلط بين الرحمة والتدليل، نظن أننا نخدم أبناءنا حين نفعل عنهم كل شيء، فإذا بنا نضعفهم، لأننا بكل بساطة نريد الراحة لهم، نظن أننا نحميهم من التعب، فإذا بنا نحرمهم من الخبرة والتعليم والمسؤولية والتجربة، فإذا بهم يكبرون وهم لا يحسنون مواجهة الحياة ويقعون في مشاكل لا تحمد عقباها. في إجازتنا الصيفية فرصة أن نرسخ هذه الأمور مع أبنائنا وبناتنا، لا نجعل هذه الإجازة تمر عليه وهو فقط يأكل وينام ويطلب وينتظر من غيره أن يفعل عنه كل شيء، بل نجعلها موسم، أن نجعل هذا الموسم أن يتعلم أن له دور وأن وقته له قيمة، وأن القوة والنجاح لا يبنى بالراحة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقف صغيرا يريد أن يكون له دور في خدمة الإسلام والمسلمين، لم يحن وقته في أحد، ثم جاء الوقت في غزوة الخندق. هكذا الأبناء قد لا يكونون جاهزين اليوم لكل شيء، لكنهم إن تدربوا اليوم وتعلموا اليوم صاروا غدا أهلا لما هو أكبر. فاغتنموا الإجازة في بناء أبنائكم في كل ما هو خير وصلاح لهم، وكما قيل قديما وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يرزقنا حسن تربيتهم، وأن يجعل إجازتهم موسم خير وبناء ومسؤولية. والحمد لله رب العالمين.

قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر. وقت وأثر مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة. وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة.

وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.
1: سبحان من أسكن خشيته القلوب، خشيته القلوب، وملأ بمخافته النفوس، بمخافته النفوس، أغنى، أغنى بالافتقار إليه، بالافتقار إليه، وأفقر بالاستغناء عنه، بالاستغناء عنه، تسره الحسنات، تسره الحسنات، ولا تضره السيئات، سيئات، فقبل من المنيبين إليه ما يسره، وتجاوز عما لا يضره. أغنى، أغنى عن هبة الوهابين بهبته، بهبته، وكفى وحشة القاطعين بصلته، بصلته. سبحانه، سبحانه، له الإسلام، له الإسلام، وبه الإيمان، وبه الإيمان، وعليه التكلان، وعليه التكلان، وإليه الإنابة، وإليه الإنابة، وبه المخاصمة، وإليه المحاكمة، وإليه المحاكمة، المقدم والمؤخر، المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو.

0: لا إله إلا هو
1: ولا حول ولا قوة إلا به
0: ولا حول ولا قوة إلا به
1: سبحان المتفرد بالعظمة والكبرياء
0: والكبرياء
1: الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء
0: إلا ما يشاء
1: سبحانك
0: سبحانك
2: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريم من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحثو من الطعام. قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان

0: الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذاب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ تعرف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. وفجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي.

0: المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورتي الفاتحة والحجرات من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والحجرات بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب أثير
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة سبأ.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجرات.

0: الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: من أوصاف القرآن الكريم كريم. ورد في لسان العرب كريم اسم جامع لكل ما يحمد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن عاشور: الكريم النفيس الرفيع في نوعه، وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور، وفضله عليها بأنه فاقها، فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب لا يستطيع المخالف فيها طعنا.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة،

0: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفرقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة
1: حلية التلاوة.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلوها في البداية من محدثكم حسن الساعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم شيخنا الكريم، وأرحب كذلك بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم. وأذكر طبعا مستمعينا الكرام برقم التواصل من خلال هذا الفاصل، فابقوا معنا. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.
2: إذن عبر هذا الرقم مستمعين نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، وكذلك الاستفادة من التعقيبات التي تكون أثناء هذه التلاوات. أرحب مجددا بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر. وما زلنا في سورة النازعات شرحا تجويديا مفصلا، ويعني هي في آخر الآيات الآن ربما.
3: نعم، في الجزء الثاني من السورة.
2: الجزء الثاني. نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بناها
1: بناها
0: رفع سمكها فسواها
1: رفع سمكها فسواها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: والأرض

0: ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، هذه تكملة لسورة النازعات في أحكام التجويد. نبدأ إن شاء الله في هذه الأمسية من الآية 27: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ كلمة أأنتم هي فيها همزتين، الأولى همزة استفهام والثانية همزة الكلمة نفسها. أنتم دخلت عليها همزة استفهام، وعند التقاء الهمزتين كحكم عام في رواية حفص تحقق الهمزتين.

0: تقرأ الهمزتين كما هي دون تغيير في صفاتها، أأنتم. طبعا هذا حكم عام في الهمزتين القطعيتين من كلمة ومن كلمتين، إلا في موضع واحد في القرآن الكريم كله، في سورة فصلت الآية 44، يقرأ الهمزة الثانية مسهلة، يعني ليست همزة وليست ألفا بين بين، وهي كلمة أعجمي. أعجمي، وغير هذا الموضع فهو يقرأ بهمزتين قطعتين. والنون في كلمة أأنتم مخفى عند التاء، وتخفى دائما النون الساكنة عند حروف الإخفاء 15 بغنة. ثم أأنتم أشد خلقا، الميم انتهت بها الكلمة تظهر عند الهمزة إظهارا لا غنة فيها، يعني أأنتم أشد، فلنحذر وأن نأتي بغنة في الميم كما يفعل بعض الطلبة الصغار، فلا غنة فيها هنا. وأشد، كلمة أشد همزتها قطعية أيضا. خلقا أم السماء، كلمة خلقا أم السماء، كلمة خلقا تنتهي بتنوين، والتنوين والنون الساكنة لها أحكام أربع، ومن ضمن أحكامها الإظهار، وهو إظهار النون الساكنة من مخرج من دون غنة عند ستة أحرف حروف التي تأتي بعد التنوين والنون الساكنة، همزة هاء وعين حاء وغين خاء، وهي حروف مخرجها الحلق، تظهر أو يظهر التنوين عندها. خلقا أم السماء، فلا غنة فيها. أم السماء، أم تخير، والسماء التقاء همزتين فيها في الميم عندما تلتقي في السين المشددة من كلمة السماء. وقاعدة كلية أن الساكن الصحيح يكسر عند التقائها بساكن آخر في كلمة ثانية. السماء فيها من أحكام التجويد كالتالي: أولا، همزة لام التعريف السماء وصلية كما يعلم الجميع، فهي تحذف عند الدرج وتثبت عند الابتداء. ثم كلمة السماء مسبوقة بلام التعريف، واللام تضغم في 14 حرفا وتظهر عند 14 حرفا، وهنا السين أتت بعد اللام فأظهرت عندها، فأدغمت فيها، وهذا الإدغام يسمى إدغام شمسي، اسم خاص للإدغام للام التعريف. وعلامة الإدغام دائما يكون ماذا أيها الإخوة الكرام؟
1: الشدة على المدغم فيه.
0: أحسنت، الشدة، يعني وليس فقط علامة بمعنى علامة الرمز، إنما حتى العلامة النطقية الشد. طبعا لا غنة في ذلك، لأن هذه ليست من مسائل النون ساكن والتنوين. ثم الحكم الذي بعد في هذه الكلمة: السماء تنتهي بمد متطرفة في الكلمة، وهذا المد مد واجب متصل، ومقدار مده طبعا حكمه واجب، ومقدار مده 4 إلى 5 حركات، بمعنى التوسط في المد، لا الإشباع ولا القصر. ولكن هذا المد يجوز للطالب للقارئ أن يقف على الكلمة وزيادة المد فيها إلى حد الطول، إلى حد 6 حركات الإشباع فيها، لأن عند الوقف على الكلمة تنتهي الكلمة بهمزة قبلها ألف، يعني تنتهي الكلمة بالمد، فحين ذلك يلتقي سببين من أسباب المد. السبب الأول الأصلي

الهمزة. والسبب الثاني السكون عند الوقف عليها تسكن، فهذين السببين يجعل من المد قابلية للزيادة إلى 6 حروف.

اللي في بالي ما في رسما غير مرسومة، ولكن ألف المتطرفة موجودة. طيب، هذه أحكام التجويد، فما الذي ينبغي للقارئ أن يحذر ويتجنب؟ كلمة أأنتم عليه بتحقيق الهمزتين، لا أن يقرأ أأنتم، أأنتم تحقيق، لأن إذا قرأ أأنتم فهذه قراءة أخرى لا توافق أصول رواية حفص. الموضوع الآخر خلقا، نعرف أن الخاء من حروف التفخيم وكذلك القاف، وبين الخاء والقاف لام، وهذه اللام حكمها الترقيق، فبمناسبة وجودها بين حرفين مفخمين يجب الحذر من تفخيمها خلقا وليس خلقا كما يفعل البعض. أم السماء، إذا وقفنا علينا أن نراعي هذا المد، والمقدم والأولوية في المد وبالطول عند الوقف، ولكن علينا كذلك عدم تحريك الهمزة عند الوقف كما يفعل البعض. السماء هكذا فيها نبرة كأنها مقلقلة، هذه من الأخطاء التي يأتي بها بعض الطلبة. رفع سمكها فسواها، رفع الراء المفتوحة تفخم دائما، بالمناسبة أن الراء من حروف التي لا تسمى بالمفخمة ولا بالمرققة، لأن التفخيم كصفة والترقيق كصفة موجودة، الصفة هذه أو الصفتين في ذات الحرف، ولكن في حالات وحالات. فمن الحالات التي تفخم الراء وهي أشهرها في حالة التفخيم، سمكها، كلمة سمكها الميم ساكنة وبعدها كاف، وأما الميم الساكنة فلها أحكام، ومن ضمن أحكامها الإظهار والإخفاء والإدغام، فهي في الحقيقة الميم تظهر عند جميع الحروف الهجائية إلا عند الباء فتخفى، وعند الميم فتدغم فيها. فإذا حكمها هنا الإظهار، ولما نقول إظهار لا غنة فيها. سمكها، ها كلمة انتهت بها بها وهو مد طبيعي، فسواها مثل كلمة بناها التي مرت علينا في الآية السابقة، فيها مدين، المد في بعد الواو والمد في بعد الهاء، مد طبيعي. أما الألف الأولى لم ترسم، رسمت بدلها ياء، فسوى رسمت ياء فسواها، الألف المتطرفة موجودة مرسومة منطوقة. هي طبعا ليش رسمت ياء؟ لأن يعني سوى من سويت يسوي، فأصلها يائية، فلهذا في بعض القراءات تقرأ فسويها بالإمالة أو فسواها بالإمالة الصغرى، ولكن أغلب القراء على الألف تنطق كألف فسواها. والحذر في هذه الآية من تفخيم الواو مع الألف فسواها هكذا، أو التقليل من الواو الألف فسواها كما في الروايات الأخرى تقرأ إذن فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش الهمزة في أغطش محققة لأنها قطعية فتحقق وأغطش. ليلها تنتهي بمد طبيعي، وأخرج كذلك الكلمة مثل أغطش همزة قطعية. لماذا همزة قطعية؟ طبعا ليس من مسائل التجويد، من مسائل الصرف. أغطش
وأخ

0: أخرج فعل ماضي رباعي. كمعلومة فقط أن الفعل الماضي الرباعي دائما تكون همزتها ماذا؟
1: قطعية.
0: قطعية، بل كل أفعال الرباعية في جميع الأزمنة، الماضي والأمر وكذلك المضارع، همزتها قطعية. وأخرج، والراء كما لا يخفى عليكم مفخمة، ضحاها مثل سواها تنتهي بالألف، فمد طبيعي، وقبل الحاء أو بعد الحاء قبل الهاء كذلك مد طبيعي. في هذه الآية يحذر القارئ بأن يسهل الهمزة التي في بداية الكلمة بعد الواو، وأغطش وأخرج. فبعض الطلبة بسبب بعد المخرج الواو عن الهمزة يقرأ ويغطش أو وأخرج دون تحقيق وبيان الهمزة التي بعد الواو. وسبب هذا الخطأ عادة يحصل بسبب بعد الحرفين في المخرج، انتقال من الواو الذي بين الشفتين إلى الهمزة إلى أقصى الحلق. هذا البعد ينتج عنه أن الهمزة تمر عبر الجوف فتأتي مسهلة، لأن الهمزة ليس مخرجها الجوف، بينما مخرجها هي أقصى الحلق. وكذلك من الأخطاء التي يحصل في هذه الكلمات تفخيم الهمزة، وأغطش هكذا أو أخرج، والهمزة حكمها الترقيق دائما وأبدا، تقرأ هكذا وأغطش وأخرج. نعم، نفخم الغين، نفخم الخاء، لكن دون تأثير ذلك على الهمزة التي قبلها. وبمناسبة أن مسائل التفخيم والترقيق من أكثر المسائل التي يقع فيها القراء في خطأها، تفخيم الحرف المرقق وترقيق الحرف المفخم، هذه أكثر الأخطاء شيوعا بين الطلبة، بل يقع فيها حتى القراء الكبار. والجبال أرساها، والجبال ما الطبيعي، أرساها الراء ساكنة، عفوا احنا في آية سبقتها الآية. والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض كلمة والأرض بعد الواو تبدأ بهمزة وصلية واللام ثم همزة ثانية ثم راء ساكنة. اللام تظهر عند الهمزة والراء الساكنة حكمها التفخيم لأن أتى ساكنة بعد فتح. بعد ذلك فيما الطبيعي في ذلك، ودحاها فيها مدين بعد الحاء وبين وبعد الهاء مد طبيعي. لكن كلمة والأرض من الكلمات التي يقع فيها الطلبة والقراء في بعض الأخطاء، من ضمنها تفخيم الهمزة والأرض هكذا، وترقيق الراء من الأخطاء كذلك فيها، وتكرير الراء والأرض هكذا، وقلب الضاد إلى دال مفخمة والأرض. هذه بعض الأخطاء في كلمة الأرض، ولهذا كلمة الأرض من الكلمات الصعبة تعتبر عند النطق بها بسبب بعض مسائل التجويد التي فيها. أخرج منها ماءها ومن رعاها، أخرج مرت علينا هذه في الآية التي قبل الآية السابقة. منها النون ساكنة تظهر عند الهاء من حروف الإخفاء لا غنة فيها، وتنتهي بألف منها. ماءها كلمة ماءها فيها مد متصل واجب، مد مدا بمقدار 4-5 حركات. الشيخ أحمد، هل هذه الكلمة كذلك إذا وقفنا عليها ماءها يجوز أن نمد فيها مثل كلمة السماء؟

0: الشيخ، لأن المد يعني ما الهمزة ليست متطرفة.
1: نعم، لأن المد في هذه الكلمة في وسط الكلمة.
0: الهمزة نعم أتت في
1: نعم،
0: وسط الكلمة.
1: وبينما في السماء المد في نهاية الكلمة
0: نعم.
1: وتنتهي بهمزة، هنا المد في وسط الكلمة في فلا وقف على الهمزة أصلا. هذا الحكم يكون لما يكون المد متطرف ونقف على الهمزة. فإذا وقفا وأصلا نمد بالتوسط بالأربع والخمس حركات. ما أها تنتهي بألف من الطبيعي، ومرعاها مرعاها الراء ساكنة تفخم لأن بعد فتح، وعاها مدين طبيعيين. طبعا يحذر القارئ أن يفخم الهمزة في أخرج، وكذلك تفخيم الميم والعين في كلمة ومرعاها. بعض الطلبة يقرأ ومرعاها، يعني ومرعاها إلى ومرعاها، الميم والعين ويمكن حتى الهاء بسبب الراء، بسبب الراء مع أن الراء هي ساكنة قبلها فتح لا أكثر. والجبال أرساها، الجبال مد طبيعي، أرساها راء ساكنة مسبوقة بهمزة حكمها التفخيم، وتنتهي الكلمة بألف وقبل لها كذلك ألف المد طبيعي. الآية الأخيرة في هذه الأمسية متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا هي منونة، لكم تبدأ بلام، فالتنوين يدغم في اللام إدغاما ماذا شيخ فهد؟
0: إدغاما تاما الشيخ،
1: بغنة من غير غنة؟
0: من غير غنة،
1: من غير غنة. ولهذا التنوين إذا أدغم في اللام والراء يدغم إدغاما تاما لعدم إظهار غنة في اللام مطلقا. صحيح. وهل هذا من باب الإدغام التقارب أم التجانس أم التماثل؟
0: من باب التقارب الشيخ،
1: باب التقارب. نعم، التنوين متقارب مع اللام في ماذا؟ في شيئين، في المخرج
0: وفي
1: النون ساكن، النون مع اللام، وفي الصفات، الصفات كذلك متقارب جدا والمخرج متقارب جدا. فلهذا هذا هو سبب الإدغام، التقارب سبب من أسباب الإدغام. وهنا التقارب في المسألتين في الشيئين فتدغم. متاعا لكم ولأنعامكم، الميم ساكن عند الواو تظهر، وهنا أكد عليه الإمام ابن الجزري قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، والضمير يعود إلى الميم، احذر أن الميم تختفي عند الواو، لأن الميم والواو حرفين من نفس المخرج، فقد تختفي الميم عند نطق الواو. ولأنعامكم، ولأنعامكم على القارئ أن يحذر أن اللام هنا مكسورة، وليس ولن والأنعامكم، والأنعامكم إنما ولأنعامكم، نكسر اللام. والهمزة قطعية، والنون الساكنة التي سبقت العين تظهر عند العين من غير غنة، وفي الكلمة بالطبيعي بين العين وبين الميم الألف التي لم ترسم، هذا مد طبيعي في الكلمة. بهذا نكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية من مسائل التجويد في الآيات من 27 وحتى 33 سورة النازعات. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من أمثلة مهمة، وسوف نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تبقى من السورة الكريمة شرحا تجويديا مفصلا. نلقاكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم مجددا وأجدد الترحيب كذلك بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك ويبارك فيك.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وكذلك أرحب بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام. وطبعا بعد أن يعني نستمع إلى المعلومات المفيدة واللفتات التي ينبغي علينا حقا أن نستوعبها في درس التجويد، تأتي اللحظة التي نستمع فيها إلى التطبيق، ولكن في الختمة، ونحن ما زلنا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. وبداية جزء 13.
0: نعم.

0: فإذا يتفضل الشيخ أحمد ويتلو علينا ما يتيسر من سورة يوسف ابتداء من الآية 53، وما أبرئ نفسي، إن شاء الله بالترتيب المبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي

0: إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: غفور رحيم. هذا الحذر هنا من تكرير الراءات، خاصة التقى راء منونة بعد راء ثانية وأدغمت، أو أدغم التنوين في الراء فأصبحت مشددة، انتقل من راء إلى راء مشددة، فاحتمال التكرير وارد، احتمال التكرير وارد. طيب واحد يقول الشيخ أنت تقول يعني غلط واحد يكرر الراء، كيف نمنع تكرير الراء؟ هو بلصق ظهر اللسان الذي هو سطح اللسان من الأمام على اللثة، إلا نقول طرف اللسان ما قليل من ظهر اللسان هو مخرج الراء، فإذا تم بإحكام السيطرة على ظهر اللسان مع طرفه على اللثة لا يمكن بحال أن يتكرر الراء. هكذا غفور رحيم، وإن ترك دون يعني ضبط طرف اللسان وظهره مع اللثة سوف يتكرر الراء. فالإخوة المستمعين مستمعات جربوا هذا وإن شاء الله تجدون المطلوب.
0: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.
1: طيب الشيخ أحمد، بس هذا سؤال اختباري.
0: نعم.
1: ولو وقف وقال الملك وسئلت، ابدأ من الكلمة التي بعدها.
0: ائتوني به.
1: نعم، ائتوني به، يعني هنا نبدأ بهمزة مكسورة، همزة وصلية نبدأ بها مكسورة وليست مضمومة، والحال أن القاعدة الأساسية في هذه المسألة أن الهمزة الوصلية في الأفعال تكون حركتها مبنية على الحرف الثالث من الفعل، فإن كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة نبدأ بكسرة، بينما إذا كانت الهمزة مضمومة فنبدأ بماذا؟ بضمة. والحال هنا أن هنا نبدأ بكسرة ليس بضمة كما هو القاعدة، فما السر في الموضوع وما الخلاص من الإجابة على هذا السؤال؟ الخلاص أن هذه الكلمة أصلها ليست ائتوني، هي أصلها ائتي وبعدين واو مضمومة، ائتي يقولون يوني، ائتي وبعدين واو مضمومة، فلأن بعدين واو ساكنة، عفوا واو ساكنة، فلأن الواو الساكنة لا تقبل، واو المدية الساكنة لا تقبل قبلها كسرة فغيرت إلى الضمة فصارت ائتو وليس ائتي. لماذا؟ هي تأتي في الأفعال الثلاثية، أتى مضى قضى بنى، الأفعال الثلاثية التي تنتهي بالألف المقصورة هذه، مثل بنى ابني في الابتداء، يعني ائتي في الابتداء، ولأن الكلمة في حالة الجمع فالجمع الواو المادية هذه تحتاج إلى ضمة وليس إلى كسرة، فأبدلت إلى الكسرة، فأبدلت إلى الضمة،

0: عند الابتداء نبني على أصل الضمة. أصل الضمة في التاء أصلها
1: مكسورة.
0: مكسورة، فنبدأ بكسرة. هي مسألة طويلة وعريضة، فنبدأ بكسرة. ثم هناك مسألة ثانية في الابتداء أيضا، إن لما بدأنا بضم بكسرة، فما حكم الهمزة الثانية الساكنة في الكلمة؟
1: الابداء
0: تبدل،
1: شوف
0: وتبدل بماذا؟ بواو أم بيا؟ تبدل بحركة ما قبلها في حالة الابتداء، أي إلى يا مادية. إي تو ني، إي توني. وإن شاء الله نفصل في هذا الموضوع في الحلقات القادمة.
1: يعني هي أصلها مثلا ائتوني.
0: ائتوني بالضبط. الياء حذفت تخفيف، والواو وقعت الآن، واو المادية تحتاج إلى النطق بها، فلا يتعسر أن نأتي بكسرة ثم بواو مادية. فهذه مسائل اللغة العربية، فأبدلت الكسرة إلى ضمة.
1: هذا مشابه لبعض اللهجات لدى الإخوة في المغرب العربي،
0: وهي
1: عندما يأتون عند كلمة مثلا نشكو نشكيو.
0: نشكيو. نعم، كما قلت أنه يصلها ائتي، ائتي وبعدين جمع، تحولها إلى جمع. والله المستعان، إن شاء الله مسائل سهلة وليست صعبة للبعض يصورها. نعم.
2: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
0: أي أستخلص، هذه الحذر من تفخيم التاء، أستخلص كما يقرأ البعض.
2: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

0: تفضل شيخ فهد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤمنوا

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث

في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن

0: يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
1: حسن، بارك الله فيك شيخ. فتح الله عليك.
0: عليك.
1: وفي الآية 66 قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. كلمة تؤتوني موثقا من الله على القارئ أن ينتبه له، تؤتوني وليس تؤتوني بالياء، يعني لا تنتهي الكلمة بالياء. ثم بعدها لتأتونني به، هذه الكلمة يخطأ فيها كثير من الطلبة، لتأتونني به، ننتبه لها بسبب يعني تغير الحركات فيها. وكذلك فيها فلما آتوه موثقهم وليس آتوه.

0: آتوا بالفتح، فتح التاء. آية التي بعدها، وقال يا بني لا تدخلوا، وهي ليست بنية، يا بني جمع بني، يا بني لا تدخلوا. انتبه ان هي كلمة يا بني بباء مفتوحة. هذه على السريع بعض الملاحظات التي ينبغي أن ننتبه لها في هذه السورة من هذه الصفحة، سورة يوسف عليه السلام.
1: نايس. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به، والشكر كذلك للمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة.
0: جميل.
1: والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على استماعكم حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من البرنامج. نستودعكم الله، وهذه تحية تقبلوها في الختام من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد قنبر. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره أولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحله. إلى اللقاء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم

ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل يقول
3: يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن، هو اقترض مثلا 1000 دينار وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار فيبيعه ويقبض المال يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا، لكن إذا كان في توافق بينهما بين المقترض ومن أقرضه الدائن والمدين بينهما اتفاق وتصالحا على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم، يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة بدون زيادة.
2: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
3: ما لا, لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب، لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد،
2: يعني لما أجي أخذ منه
3: ما يجوز، يعني أنا بائع ذهب يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب تشتري،
2: ليس صائغ، رجل عادي أنا وأنت فضلت الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
3: لا الذهب لا يقرض، الذهب لا لابد أن يكون مثلا بمثل يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: أحسن.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.

من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة.

بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية، ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم، وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها، وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

جئنا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة التوبة.
1: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي

فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله.

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

وَأَسْلِمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم

هم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشر

خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء،

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

أَخْرَجْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك،

يعملون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا

الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم،

فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِنْ قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب

يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلصين.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحك

الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم،

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

الغيب والشهادة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين

قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،

مميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت

موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة

أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

من صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان، أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة التوبة.
2: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية، وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، يتلو على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة طه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هدى.
1: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرج

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعد

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى.

طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن

قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أولا

0: تلا على مسامعكم أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة طه.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال.
2: الأذكار دعاء من استصعب عليه أمر.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون

بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

ودمن الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل.

إن الله غفور رحيم.

الشيطان إنه لكم عدو مبين.

أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

غليظة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

0: الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. أعزائنا، إن من أجمل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهما في الإجازة الصيفية الدراسية أن يصنعا معهم ذكريات مرتبطة بالمعرفة والقرب والمشاركة، وما أكثرها في هذا الزمن. فحتى الرحلة القصيرة يستطيع الوالدان استثمارها في صنع حوار عائلي، فالأب أيها الكرام الأحبة يستطيع أن يسرد ذكرياته في طفولته مطعمة بالقيم والذكريات المشرقة التي تغرس في أنفس الأبناء مبادئ يستنتجونها من قصص الذكريات.